الريح والنظر يا حلوة يا ست البنات حرام وجعل الروح والنظر وهلكي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر يا حلوة يا ست البنات حرام وجعل الروح والنظر وهلكي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر في نظرتك في بصمتك في خدودك الحلوة الزهر في نظرتك في بصمتك في خدودك الحلوة الزهر خلاك أحلى من البنات والله أحلى من البنات.

يا حلوة يا أسيت البنات يا متعة الروح والنظر يا حلوة يا أسيت البنات يا متعة الروح والنظر قولتي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر قولتي بتخبي الغرام الليلة في عيوني بظهر في نظرتك في بصمتك في خدودك الحلوة الزهر في نظرتك في بصمتك في خدودك الحلوة الزهر خلاكي أحلى من البحر.

بليل الشعر يا حلوة بليل السهاب بدنا بليت الشعر قل المصور يا ملاك خلاك في أحلى الصور قل المصور يا ملاك خلاك في أحلى الصور وخلاني تايه بالغرام رواديك أكتر من شهر خلاني تايه بالغرام رواديك شهر ورا شهر اليوم عيوني قالوا ليدي حب للقلب بشعر اليوم عيوني قالوا ليدي حب للقلب بشعر خلاك شعلك ضوء نور والله أحلى من